மரியாசி பேனுக்கு பூபா இந்த சோயாய்

أبدا عليكم. أنا كلمة وبنعا بوليبان إسكورا جمينو أبطل مالو وبنعا بوليبان إسكورا جمينو فرقه إنسان ربور إدا ماذا نمتع بكيمتع سيء ريئي ما سيء مبوكاران سيء

Thank you.

0: Love.
1: Oi. A da hongo koi. Ah? A da hongo koi.

hey, fufa, ufe, hey, then they had the bugger hey, something.

Thank you.

وبيرين خدرين لا يرى مخيفا وإذا ما بغى بين خلفي أنصرف له السكون وسكون أننا لو يهوي ومرو لغيس بي ويوم دغلت لخدي أخدي لهم نزدي فغر لك الويلات إنك مرجلي تبول وقد مال لرغبيت بنا ما نقرت بير يا عمر لغيس فانزل فقلت لا سيري

عندي بيوم على زارني كذبي تازرت علي وعارض الفتلمت عللي فغلت يمين الله ما لك إلت وما إذا ترك لقواتي تذلي خرجت البيان أسي تجر وراء دي تجر وراء على سيناء وزر مرق مرخلي خسرت بفوضى إلى سعافة مائلت عليا.

I'm going to go to the hospital.

0: لك ويا غلاب والردم يلي يواجب أويا وتيجي عندو أتك مقابا
1: يواجب
0: أويا وتيجي عندو أتك مقابا

وي وي دمي جيبي.

in the moon and wavy. Matna ngorga mat.

بالحق والقيوم القيوم صل على الهادي إلى النعيم. إلهنا يا الله بالقدير صل وسلم على النذير سبحان ذي الملك العظيم الدائم والملكوت الخالق

لكل در وسقام شافية، لكل سوء وبلاء كافية. الحاج منصرنا لكل ضير وشرور نافية، لكل خير.

الدين والنفوس والأبدان والمال والأزواج والبلاد.

الأرض من الخيرات كل بابي. وابسد لنا الأرزاق بالحلال بلا تعسر ولا

وكاشفا كل ضر عنا شديد المحال. الحاج ابراهيم سنان اني اصبت بداء لطيف.

وليس لي من طبيب سواك يا ذا الجلال

ربي بجاهي العظيم ارحم بعبدك اللئيم انت رؤوف والرحيم بكل عبد نادم الحاج عبد العزيز سنانة يا ربي واغفر الذنوب واستر لنا كل العيوب واقبل متاب من يتوب يا ذا العلا والقدم مددت يا إيا علي كذا كدالي جبلي إليك ذا توسلي بالمصطفى المعظم الحاج عبد العزيز مالينا فاشف به أمراضنا يا ربنا ونجنا من كل ما يضرنا بجاهه وسلم يا رب لا تخيب رجاء عبد المذنب بحبك المنتخب من عرب وعجم رب صدور واشرحي

عندها ذو المراجعة تطلب.

Mann.

0: محمد ربي جناوي
1: صلى ليلا محمد لمن جرناكن

0: محمد لمن جرنا وي
1: لا إله
2: محمد لمن جرنا
0: حب الله للمذنبين نجاة
1: الله عليه وسلم
0: وأمان من حول يوم اللقاء الحاج عبد العزيز سنان حب الله للمذنبين نجاة وأمان من حول يوم اللقاء سبعين نحب طه للمذنبين نجاة وأمان من هول يوم اللقاء إن حب

0: سنينا إن حب النبي خالط لحمي
1: صلى الله عليه وسلم
0: وعظامي والدم دون ريائي هذا شوقي لحب خير البرايا مظهر اللطف أكرم الكرمائي كيف يبنان سيد الرسل خاتم الأنبياء مصطفى الله صفوة الأصفياء الحاج إبراهيم سنين مفزع الناس عند يوم ازدحامي وشبيع العصاة يوم الجزائي فصلاة من الإله تعالى وسلام وسلام عليك دون انقضاء وعلى آلك الكرام والصحب

أحمد رب الأنام بطيبة سماها الخير بين قبابها وبها جل الفضائل فلا تتنا فاقف الله يا مستهم بهنة لكسر مقيد من أبي رسلا بودر بمجد

جلد عن الحفر فمدح رسول الله احمد عدتي محبته في القلب كالنقش في الصخر فمدح رسول الله احمد عدتي محبته في القلب كالنقش في الصخر فايا منبع الخيرات يا سيد الورى وخاتم نظم الانبياء ذوي القدر فنحن عند الباب يا سيد الورى بجاهكم نرجو السباعة في الحسر وليس لنا في اليوم والغد منقذ سوى جاهكم في حالة الضيق والعسر

إلهي فارحم واعف واستر تفضلا بأفضل مبعوث إلى الخلق ذي الفخر. أمولاي يا ذا الفضل جودك دلني عليك فجد بالعفو يا واسع الستر مددنا.

ذوي الكفر الحاج منصور لنا هو الدوحة العثمان يصل بظله يمن بلا من وينفي المعاصي هو المنتهى مجدا وفخرا وسوددا

أنتقل به نال ما نال المرام مراتبا من الملك العلام جلد عن الحفر فمت رسول الله أحمد عبدتي محبته في القلب كالنقص في الصخر فمت رسول الله أحمد عبدتي محبته في القلب كالنقص في الصخر فأيا من باع الخيرات يا سيد الورى وخاتم نظم الأنبياء ذوي القدر فنحن عند الباب يا سيد الورى بجاهكم نرجو الشفاعة في الحسر وليس لنا في اليوم والغد منقذ سوى جاهكم في حالة الضيق والعسر

الدهر فأنت ركن قوي ومنبع إذا اشتدت الأهوال بالسر والجهر أن اسمع فليس الحال يخفى عليكم غياث الورى الهادي إلى سبل الخير إلى أن يفرحم واعفو واستر تفضلا بأفضل مبعوث إلى الخلق بالفخر أمولاي يا للفضل جودك دلني عليك فجد العطية واسع الستر مددنا أكم فالسول راجين منكم جميع الذي نبغي من العز والنصر وبعدك ما وافاه عبد ولم ينل بجودك ما يرجو من الفوز والأجر وبعدك ما وافاه عبد

ذوي الكفر الحاج منصور لنا هو الدوحة العظمى يظل بظله يمن بلا من وينفي المعاصي هو المنتهى مجدا وفخرا وسددا

الحاج منصور نال تخلط بالاسلاب من كل ساجد الى الدنيا.

0: هو المرتجى يوم المسلم والنوافيا
1: حولوا بلطا على صدر ربكم يا روح والرحمن كان مناديا

يمن دلانا من وينتنا هاتيا هو المنتهى مدا وذخرا وسوددا هو المرتجى يوما يسيب النواصيا الحاج منصورنا اول من لبى على السد ربكم هو الروح والرحمن كان منازيا حاج منصورنا

بطلوان صار منكسا وللماء غورا بعدما كان جايا حمصنا واقصي عليه للشك والكفر والمحا والبعث في الدين مما في الباديا الحزمة طلاقة وحوز الخاتقين مصرة ودان له من كان في مناريا والذب وسلحك دموعا عزيرة ولا تلتفت للغير بالحب فانيا.

قال هو وابدأوا من الغرباء الغر من كان معيا. وقد جاءوا جبريل بالوحي آمنا ونادى عليا عنه يرجو الأياديا حزما كرنين وياسين للأعداء يأخذ قبة ويقرأ إذ يغسيهم متهاديا من ثم مال الناس.

الطعم هاتوا العظمة النار وتعالى أطيب النحل سيفا لكفه لما أحد تمحو العباد الطواريا العظمة النار قد حدثت.

وأحسنت ظني به تواتت بعد ما أسأت وإني أرتدين إلى حاجيا فحاجيا كأن يلفى حجما ثم وبحر قطان لا تكبره الدلاء بشاطئه من جاء أصبح راضيا وجرنا قبا بعد البقيع لكل ما يزار بها زرنا وأشفي غراميا الحاج منصرنا والزر واغتنم منها الضريع كعادلا مرور الليالي البدر لا تقوانيا الحاج منصرنا والزر واغتنم منها الضريع كعادلا مرور الليالي البدر لا تقوانيا محمد المنصرنا والزر واغتنم منها الضريع كعادلا مرور الليالي البدر لا تقوانيا العاد منصرنا والذر واغتنم منها

معدود الظلم حرام، فأرئي العالي غير خسائي.

يا بولو فاطرد امامك عني تطلب الخير انني في فنائي خمر شوق من ذاقه لا يبالي من اتى لائما بدون امتلاء مطاها للمذنبين نجاته وامان من هول يوم اللقاء ان حب النبي خالط لحمي وعبادي والدم دون ريائي هذا الشوق لحب خير البرايا مظهر لطف اكرم الكرماء سيد

كل باب والكنون حجري قبلتي وغار حرائي وإلي مكان باب السلام ومطافي ودير غرفي هنائي وتهدي

محمد جهلا وابنه شيخنا التجاري رجائي لا تلمني فيه يا أبي لو مثلي ظلم من العقلاء سند خاتم الأنبياء

فدوني بأنني سيد الخلق المحب لكم ورب السماء.

0: جاء سواك وأبي الخير خاتم الأولياء فسريعا أخذوا من نعمة الدهر ومن كل فتنة النكراء ما له منقذ سواك من على دار أنقذ منقذ الغرباء ليس يرجو بعد الهلال سواك
1: Morceau bien, le morceau qui suit est dédié à un guide. Ce guide est de Taïf. Il s'appelle Serigne Mbacké Sokhna Lo. Domi Kayne Fatma.
2: Borom Taïf.
1: Borom Taïf ak Bayla. Ku ci tatchu lolu, yalla nga gissal tek Serigne Touba.
3: Ndeke bax de famu dan am

Aneko, Jambarko, Darko, Ijam Mugene Sakhisi, Bibaran Tiak,

Yeah, boy.

Alhamdulillah,

lo al poli. Kagak injo kutel. Na koyala de que me quindo rabajo.

0: kon ci dafa ak mam way
1: idi wadi
0: idi mar bay lolou way la.

Ali Job Marian, my cha-cha-kanyay.

ಮಾಯಾಕಾರಿ ತಯಗಲ್ಲ.

Abi job, abi job, ay ajaratunda desen sunoya.

يلبى قربه نتماني مد مريان خار يلا دمبا جوب قربه قد يمن جاي وعي بالك مالك مجرى الهج مالك باي عجرة نتسيد مكلم بديسم أكثر فرمان

كلتم زهر يا ربياي موجور مريم الباب كرقاي أكمدو سيسي مريقاتا مريم الباب كرقاي

Mbata demba.

Côte d'Ivoire.